0: ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة
1: سباسو
0: وما جفو رنت في فاسنا أول يقولون قليلا.